بس ما رحل كان طفل او ابن او اب او ابن شعدت نقهر عليه. هلا نحن عاد رحلنا عائلات وعاد رحلنا طائفات بس ان الله يا دول يا اهل العرب.